0: Okey, alhamdulillah hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa kita bersama kembali bersiaran di dalam program Tajwid dan Tafsir Al-Quran, rancangan Bicara Adin di Langkawi FM bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Sa'ad yang akan menyambung ayat-ayat bacaan kita. Hari ini kita akan sambungkan surah Al-Mulk ayat 13 hingga 30 di halaman 563. Dan selepas itu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan menghubungi kami untuk memperdengarkan bacaan masing-masing. InsyaAllah seperti biasa, Ustaz akan cuba memperbetulkan bacaan tuan-puan dan puan-puan sekiranya perlu diperbetulkan. Untuk petang ini, silakan Ustaz, kita mulakan dengan ayat 13 hingga 30 surah Al-Mulk di halaman 563. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Natia, kali pertama dengan Natia, kali kedua.
0: Kali pertama.
2: Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: آمين
2: آمين رب العالمين. Kita akan terus dengan bacaan di halaman 563 kan?
0: Ya, ya, kita semua ter ya,
2: 563 sampai 564 insyaAllah.
0: Ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah ya insyaAllah kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita dan dapat sama-sama membincangkan beberapa hukum tajwid dan insya-Allah dapat berkongsi beberapa pengenalan ayat daripada ayat-ayat bacaan kita nanti insya-Allah.
0: Insya-Allah.
2: Untuk petang ini kita akan sambung ayat 13 hingga 30. Mm-hmm. Habislah surah Al-Mulk. Yeah. Dan seperti biasa kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar sekalian yang mungkin sedang bersama-sama kita pada ketika ini, mm-hmm, boleh sama-sama menyemak bacaan kita di halaman 563.
0: Ya, dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة

بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير.